القلده فات القلده جاي حد ستوي اي بندن بندن يا قديسه بندن قديسه فال يا مزاب من يوبو نجار ميم واي تور وانجار أبرق قديسه.

جميل جميل. خم سيدي جميل، سيدي جميل إنه سيدي ما مكر جميل جميل. خم سيدي جميل، سيدي جميل ما نقر جميل ما بقى سيدي جميل. تمانو سيدي جميل كأم جميل روان دونك الآخرة ما أم سيدي جميل. أمنا منصور سي مسيدي جميل، أمنا أحمد سي مسيدي جميل، أمنا أسمالي سي مسيدي جميل، أم عبد العزيز سي مسيدي جميل، أمنا أديب سي مسيدي جميل، أمنا شيخ جان سي مسيدي جميل، أمنا بابا لاي سي مسيدي جميل، أم شيخ عمر سي مسيدي جميل. جميل لتحمل جميل شيخ سيدي أسماء لسي مامو جميل، شيخ سيدي أبو بكر باي جميل، الحاج منصور سي باي جميل، سرنج منصور سي رتي جميل، شيخ أحمد تيجان سي رتي جميل، عبد العزيز سينيور رتي جميل، أمير سي رتي جميل، سرنج باي منصور رتي جميل، سرنج مودو سي رتي جميل، بابا مالك سي رتي جميل، مام كوركي نجاي طالبي جميل، شيخ تيجان شريف، أبو العباس أحمد تيجان، موي خطب المكتوب، موي خطب الربان، لي موني ديغال سيو كو دافي نيمو كو واخي، بالله يا رب يوم الخيام.

يبرون نيو يناكر سيد جميل يا عندك سيد جميل ما باين يوك منصور مو سيد جميل يا عندك منصور مو سيد جميل ما بقول لك يا نيو دنيك جميل جميل بول بسكو جوخ شيخ شيخ ياسو محمد نكون نيو

من قطفات بنت جوب تيغم جو يا عباس باي ابي ابي دود ماي ويال بغيد نو بايك يو جمبك فاتي مكرياي اتيال واتي مكرياي

يا مريد خالد مضيع مالك بيا دابا مريدك ومقتشيش جل جوبنا وما أدو دارت تتنار بيا يا تفجاي يا مريكا جنفر دير خالد مضيع

قد ما تمالي كل سما من قبل قارنيا أبرا أبا ما يقول سما من قبل كفك بقارنيا أبرا أبا يسباي ما سيجاي ما قطعت بنتو سباي

كنتي سمير عبد الله سمير جيني سمير سمير مدو خار مرب جام يا سين فاتي فاتي مغم جيجين جونغ ماي كومبا باي بو ميرين دو نياو خارت دارو كو جينا كو جورنا بور ماي كومبا

موجود مريم بابا كرجي محمد سيسا مرقتا مريم بابا كرجي موجود كنتم فال أقلي جي مغلب ما جام مغلب ما جام تنمتاري يوم جزد

الحمد لله رب العالمين. الله الحمد لله على كل حال. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله على كل شيء قدير. بندرابي سهلابي تشغلي تدال نولا نمودو كجول دي رسول الله

ده سالفه مساسده محمد الله من هالي هالا هالا كاكا دي كوكو من تشيدي وانده كوني سيلا ده كاكو قوان وانده كاني سيلا قال لكوني مبو وانا سيلا قال لكوني نبو انبيلو مصر ياري عادة انبيلو سعيه انبيلو يا سادري من ديل درو سادفية انبيلو هبدا درو عنا نانيو wanda ko biko moddo fayi kadi yemin cedi du fonon minam bado bando wana si sungu kadi wana si sungu wada pere wanjenga so bonnani leedi yo bonnani sin jamjo to diya

وسهل محمد اللون بدن تيد بندو همون كدي جاهول من وطن يبو هجاوي او ناتي سودو فاني نون كدي قوة دي بنزان تيد ونو متان وابو

تقمكم يبرونني ينواكر سيدي جميل ما عندك سيدي جميل بمباين يوك منصور مو سيدي جميل يو عندك منصور مو سيدي جميل بقولك يا نو دجك جميل جميل ولبسكو جوخ الشيخ شيخ ياسو محمد نكو نيونغي كرب لي جلس يلا مي يرم كرب لي جلس يلا مي يرم كنت ناس قرب كتاب نبي يلا مي يرم يلا مي يرم تابل نو انتنا اكبيب جلد يلا مي يرم يلا مي يرم تابل نو انتنا اكبيب جلد

لما داخل مجنان نان بادي نيباخلول وارنما داغا نان توك سكر بتوكي دابلا نجوك دي توكي وارسي فاس موي دانيال باسي مالني ادو كالبي دابلا نيلا واتيل يون وي سننا سو واتيل ورلا رايلا جيلي غايور وي نجابون كي كو جوي جاباري تينجلا لولو اماتو

صنف الدين يا يا القفيد أحمد المختار محمد الأمين بن مولاي ودو بيته تشلو مامود آمود سمدوكر برحمي تكيد ياسم برمبر جم جم سرغان مكبين دي جم البركة نلاو ما سيتي كير خادم وبرنمي جاودي جوي وليمي اجنر اجنر هاتمي چاپن دي جاسد اجنر وي مامود بيمي نام وي ننگو دو كل بني را جايبا tan hammar mamudu samba abdo samba pare odo wise keji kibidi samba pare o buri do e leydi belgique o wadi kelal e carte grise wise opel askuna alhaji mahmoud alhaji samba lewel penna malik modi sigin dum go aadi hakkunde me mabbe الحاج محمود الحاج محمد بار مارندي او بوري جاغالي او بوري باركي او بوري دكار او بوري نيانيكال البركه غايدي البركه نيالبي دي البركه جاودي دي البركه اوجوناجي دي توكي ليما مدي كيواني

الحاج ابراهيم الفنساج ومرشان وكردرمان وسمان درمان برك يرو قالو شاهد دمبا هاو اودو ويري تان همي قالو بولو ولا بيا محمد كرام عيسى ميمون البرك نيلو ما ساندري 1 750 000 كو مين نيامي ان وندي تدونا

تعال بنت تبارة فاور عامر ما يكون ببنت تبارة فاور ودويته عثمان عبد الحماد bal binta tako hamme samba al barka nyalo ma gamaaji saaro o buri e centre bo o ruti o buri e olanda ne ko biite da ayde fa Adem Aliou Thiofi Siré